لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

وعيون عند الناس ما خلت وعي حكيت معي من غير ما تحكي معي وعيون عند الناس ما خلت وعي وردت وقالت

0: نوتا نوتا أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.
1: الليلة رح مقطع سياج العزوبية، إيدك بإيدي يا نور عيني، والليلة رح يسجل التاريخ إنك روحي وساكني فيه.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: حبه وحابب قديش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
3: نوتة قريبية بتحكي لاختك وين ما كنت.

0: كمان هي
1: فن التغافل نعمة من ألف الدفاتر والابتسامة تنسى أما النكد يا ساتر.
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما
3: كنت.

0: بتحكي لاختك وين ما كنت.
1: ويقدمها آدم جبيرة.
2: مرحبا بكم في عناوين هذه النشرة. واشنطن وطهران تواصلان العمل على تفاهم لوضع حد للحرب، وروبيو يقول إن إبرام اتفاق ما يزال ممكنا اليوم بعد إعلان ترامب أنه أبلغ فريقه بعدم التعجل في إبرام أي اتفاق. نتنياهو يؤكد أنه اتفق مع الرئيس الأمريكي على أن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يزيل التهديد النووي الذي تشكله طهران. الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل جندي وإصابة آخر خلال القتال في جنوب لبنان، ونعيم قاسم يجدد رفضه لنزع سلاح حزب الله ويدعو إلى وقف التفاوض المباشر مع إسرائيل. في السنغال، على وقع أزمة سياسية متصاعدة، رئيس الجمعية الوطنية يستقيل بعد يومين من إقالة الرئيس لرئيس وزرائه في خطوة تربك المشهد السياسي في هذا البلد.
3: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: جديد ترحيب بكم. المفاوضات تتواصل بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى مذكرة تفاهم تضع حدا للحرب وسط حديث عن تسوية شبه مكتملة. وفي أحدث التطورات، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو هذا الصباح إن إبرام اتفاق مع إيران ما يزال ممكنا اليوم. روبيو قال أيضا إنه إما أن يتم التوصل إلى اتفاق جيد على حد وصفه، أو سيتعين على واشنطن أن تتعامل مع الأمر بطريقة أخرى، وأشار إلى أنه سيتم منح الدبلوماسية جميع الفرص للنجاح قبل استكشاف البدائل. يقول روبيو، كلامه هذا أتى بعد ساعات من قول الرئيس ترامب إنه أبلغ فريقه بعدم التسرع في إبرام اتفاق وصفه بالمتوازن. أجواء بن مبارك، أي تفاهم محتمل قد يتم التوصل إليه؟
4: نوتا عربية.
5: البرنامج النووي الإيراني العقب الأبرز أمام أي اتفاق بين واشنطن وطهران، رغم التقدم نحو تفاهم أولي من 14 بندا يهدف إلى إنهاء الحرب وفتح الباب أمام مفاوضات تمتد بين 30 و60 يوما يتم خلالها مناقشة تفاصيل النقاط الأساسية والوصول إلى إبرام اتفاق. وتؤكد إيران في هذا السياق أن الملف النووي سيكون خارج إطار التفاهم الأولي وموضع مباحثات منفصلة في مرحلة لاحقة، فيما تتمسك واشنطن وتل أبيب بتخلي طهران عن مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب وإخراجه من إيران. بموازاة ذلك، يبرز مضيق هرمز كأحد أكثر الملفات حساسية، إذ تضغط الولايات المتحدة لفتح المضيق وإعادة حرية الملاحة، فيما تصر طهران على الاحتفاظ بإدارة الممر الاستراتيجي مع احتمال رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية خلال 30 يوما. على الصعيد الاقتصادي، تطالب إيران بالإفراج عن جزء من أموالها المجمدة ورفع مؤقت للعقوبات المفروضة على النفط والغاز والبتروكيميائيات خلال فترة التفاوض، فيما تواصل واشنطن إعاقة التوصل إلى تفاهم بهذا الشأن.
2: ترامب شدد على أن الحصار البحري على إيران سيستمر إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق، فيما قال محسن رضائي المستشار العسكري للزعيم الأعلى الإيراني إن إدارة مضيق هرمز حق قانوني لطهران من أجل ضمان الأمن القومي. هذا وأظهرت بيانات شحن أن ناقلتي غاز طبيعي مسال غادرتا مضيق هرمز متجهتين إلى باكستان والصين اليوم. وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه اتفق مع الرئيس الأمريكي على أن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يزيل ما وصفه بالخطر النووي. زياد حلبي من القدس.
6: بعد طول صمت، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بيانا علنيا مع تصاعد الحديث عن اقتراب اتفاق أمريكي إيراني. نتنياهو قال إنه اتفق مع الرئيس الأمريكي على أن أي اتفاق نهائي يجب أن يزيل الخطر النووي الإيراني بالكامل عبر تفكيك منشآت التخصيب وإخراج اليورانيوم المخصب من إيران. كما أكد ترامب بحسب البيان حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بما في ذلك على جبهة لبنان. لكن في إسرائيل يسود قلق داخل المنظومة الأمنية من اتفاق يمنح النظام الإيراني حصانة سياسية وفرصة لإعادة الترميم قوته بالكامل بعد الحرب وبقاء طهران على عتبة القدرة النووية. وفي الوقت نفسه يضغط نتنياهو للحصول على حرية عمل عسكرية أوسع في لبنان. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
2: وعبر الأمين العام لحزب الله لبناني نعيم قاسم عن أمله في أن ينجز التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وأن يشمل لبنان. قاسم شدد من جهة أخرى على رفضه الكامل لأي طرح لنزع سلاح حزب الله، وانتقد بشدة الحكومة اللبنانية بهذا الخصوص وبشأن تفاوضها المباشر مع إسرائيل.
7: كيف تقف الدولة ضد شعبها؟ كيف تلتقي بالهدف السياسي مع العدو الإسرائيلي؟ والله شيء عجيب، تنازل تلو التنازل، ثم بعد ذلك تلوحون وتتحدثون حصرية السلاح حصرية السلاح، وإذ باثنان آذار بيطلع معكم أنه تجرموا المقاومة وتعتبروا شعبكم المقاوم، تعتبروا هذا المكون الكبير مع كل أنصاره وأحبائه أكثر من نصف الشعب اللبناني هني خارجين عن القانون، لأنه عم بيدافعوا عن أرضهم وعم بيدافعوا عن نفس. أنا أدعو الحكومة اللبنانية أن تتراجع عن هذه القرارات من أجل أن تكون معنية بالإمساك بالملفات بشكل صحيح وبالقوة وأن تكون مع شعبه.
2: وندد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بتصريحات الأمين العام لحزب الله التي أيد فيها إسقاط الحكومة اللبنانية على خلفية تفاوضها المباشر مع إسرائيل، واعتبر روبيو أن نعيم قاسم يحاول إثارة الفوضى في لبنان. لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي هذا الصباح عن مقتل جندي خلال القتال في جنوب هذا البلد أي لبنان، وعن إصابة آخر بجروح بالغة في نفس الواقعة أو في الواقعة نفسها، وتم نقله إلى المستشفى. يأتي ذلك على وقع ضربات إسرائيلية تواصلت في الساعات الأخيرة على جنوب وشرق لبنان على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار. فلنتينا سمعان من الجنوب اللبناني.
8: أكثر من 25 بلدة جنوبية تعرضت للغارات، بينها تلك التي تم إنذارها شمال نهر الليطاني، 13 منها تقع في قضاء صيدا والنبطية وثلاث في البقاع الغربي. الغارات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 17 شخصا وإصابة أكثر من 16 آخرين، بينهم مسعفون في عرب صليم، البزورية، دوير، جبشيت وغيرها، وأحدثت دمارا هائلا خصوصا في قرى النبطية التي تركزت فيها الضربات. بدوره استهدف حزب الله 14 تجمعا للجنود والآليات تركزت في معظمها في بلدتي درسريان والبياضة، كما أن صواريخه ومسيراته طالت مقار قيادة اللواء 401 المستحدث وتموضعات لجنوده في دبل، 4 مراكز قيادية مستحدثة وتجهيزات فنية في البياضة، دبابة في الطيبة وآلية هامر قيادية في موقع المنارة، في حين تصدى عناصره لمسيرتين وطائرة حربية في أجواء الجنوب. فلانتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
2: هذا في لبنان. أما في قطاع غزة فقد أصابت ضربة جوية إسرائيلية أمس شقة في إحدى أو في أحد مخيمات اللاجئين بوسط القطاع، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص بينهم رضيع بحسب مسؤولين في القطاع الصحي في القطاع الفلسطيني. رحب الصومال ببيان صادر عن 13 دولة بينها السعودية وقطر ومصر يدين بأشد العبارات قرار جمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد فتح سفارة في القدس. منى دويبية.
9: تعتزم سوماليلاند افتتاح سفارة لها في القدس في خطوة تعكس تسارع التقارب مع إسرائيل بعد أشهر قليلة من اعترافها الرسمي بالإقليم كدولة مستقلة، لتصبح بذلك أول دولة تقدم على هذه الخطوة منذ إعلان انفصالها عن الصومال عام 1991. في المقابل تستعد إسرائيل لافتتاح سفارة في العاصمة هرجيسة بسبب سفير سوماليلاند محمد حجي، في مؤشر إلى انتقال العلاقة بين الطرفين من مستوى الاعتراف السياسي إلى شراكة دبلوماسية مباشرة. ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي جيدون ساعر افتتاح السفارة المرتقب في القدس بأنه خطوة إضافية مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية، موضحا أن سفارة سوماليلاند ستكون الثامنة في المدينة. ورغم أن معظم دول العالم لا تزال تبقي سفارتها في تل أبيب، فإن بعض الدول على غرار الولايات المتحدة خلال ولاية ترامب الأولى نقلت بعثاتها إلى القدس التي تعتبرها إسرائيل عاصمتها الموحدة، بينما ترى الأمم المتحدة وغالبية المجتمع الدولي أن القدس الشرقية أرض محتلة، ويطالب الفلسطينيون بأن تكون عاصمة دولتهم المستقبلية.
2: استنكر وزراء خارجية ثمان دول عربية وإسلامية بشدة تصرفات وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليمين المتطرف إتمار بن غفير تجاه المشاركين في أسطول الصمود المتجه إلى غزة خلال احتجازهم لدى السلطات الإسرائيلية. هذا وخرج حوالي 2000 متظاهر إلى شوارع مدينة بلباو الإسبانية للتنديد بمعاملة شرطة إقليم الباسك لناشطين من أسطول الصمود، وذلك لدى عودتهم من احتجاز في إسرائيل. أعلن حاكم منطقة ياروسلافل الروسية الواقعة بشمال شرق موسكو أن المنطقة تعرضت هذا الفجر اليوم لهجوم بطائرات مسيرة. هذا الهجوم جاء بعد الهجوم الذي شنته روسيا، وهو هجوم واسع أمس بالصواريخ والمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف، وأوقع 4 قتلى على الأقل وعشرات المصابين، بينما أكدت كييف وموسكو استخدام صاروخ باليستي من طراز أوريشنيك القادر على حمل رأس نووية في الضربات. من كييف محمد الزاوي.
10: تلملم أوكرانيا جراحها بعد الهجوم الروسي الواسع بعدد قياسي من المسيرات والصواريخ. تشير السلطات إلى 4 قتلى ونحو 100 جريح، بالإضافة إلى أضرار في عشرات المواقع، شملت مباني سكنية ومراكز تجارية ومؤسسات ثقافية بينها متحف تشيرنوبل والمتحف الوطني للفنون. كما أعلنت رئيسة الوزراء تضرر مبنى الحكومة الأوكرانية نتيجة موجة الانفجارات. في المقابل أعلنت أوكرانيا تنفيذ ضربة جديدة في العمق الروسي، قالت إنها استهدفت محطة ضخ وقود في مقاطعة فلاديمير، وهي منشأة تزود منطقة موسكو ومطارات رئيسية بالوقود، وقد تسبب الهجوم بحريق واسع في المنشأة وفق الرواية الأوكرانية. أما سياسيا تتحرك كييف لتدويل الهجوم. وزير الخارجية أندري سيبيها طلب عقد اجتماعات طارئة لمجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
2: حضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو حليف روسيا من التورط في حرب موسكو ضد أوكرانيا بحسب ما أفاد مصدر مقرب من ماكرون. وجاء هذا التحذير خلال أول مكالمة هاتفية بين الرئيسين منذ الأيام الأولى لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط فبراير عام 2022. أعلن رئيس الجمعية الوطنية في السنغال مالك نجاي عن استقالته من منصبه في خطوة مفاجئة جاءت بعد حوالي 48 ساعة من إقالة رئيس الوزراء أوسمان سونكو من قبل الرئيس باسيرو جوماي فاي بعد خلافات استمرت لأشهر بين الرجلين اللذين وصلا إلى السلطة قبل عامين وسط آمال شعبية عارمة من السنغاليين. وصرح مالك نجاي المقرب من رئيس الوزراء المقال سونكو أن قرار الاستقالة من رئاسة البرلمان نابع من خيار شخصي على حد قوله. عن دلالات هذه الاستقالة حدثنا تشيغنو باشيخ سو من العاصمة السنغالية دكار، وهو صحفي سنغالي.
11: حسب تقديري فالتطورات السيادية وصلت إلى مواجهة يعني المفتوحة الآن بعد أخذ القرار من طرف رئيس الجمهورية إقالة رئيس الوزراء. فرئيس البرلمان أعلن استقالته ربما ليمهد للطريق لرئيس الوزراء السابق أوسمان سونكو ليحل مكانه. كما تعرفون أن أوسمان سونكو رئيس حزب الباسيف والذي يتمتع بالأغلبية داخل البرلمان، وهذا يفتح السيناريو أن المواجهة ستكون بين السلطة التنفيذية برئاسة جوماي فاي والسلطة التشريعية التي ربما سوف تكون على عاتق أوسمان سونكو. إذن المواجهة ستكون حتما واقعية ما إذا ما اعتمد المجلس الدستوري، لأن فيه بعض العلماء المتخصصين في الدستور يعولون على حصول على صلاحية عودة رئيس الوزراء السابق أوسمان سونكو كنائب برلماني، وهذا يتنافى مع القوانين الداخلية للائحة البرلمانية.
2: استمعتم إلى الصحفي السنغالي تشيغنو باشيخ سو، حدثنا من العاصمة السنغالية دكار. إذن الأزمة مستمرة والسيناريوهات مفتوحة في حال تولي سونكو لرئاسة البرلمان، فقد يعني ذلك مواجهة مفتوحة بين المؤسستين التنفيذية بقيادة الرئيس باسيرو جوماي فاي والتشريعية الجديدة في حال تولى سونكو الرئاسة، إذن برئاسة رئيس الوزراء المقال سونكو، و إذن بين حليفي الأمس إذا صح القول. بذلك نأتي إلى نهاية هذه النشرة، وكان فيها واشنطن وطهران تواصلان العمل على تفاهم لوضع حد للحرب، وروبيو يقول إن إبرام اتفاق ما يزال ممكنا ليوم الاثنين بعد إعلان ترامب أنه أبلغ فريقه بعدم التعجل في إبرام أي اتفاق. الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل جندي وإصابة آخر خلال القتال في جنوب لبنان. ابقوا معنا، نواصل فقرات صباح مونتي كارلو الدولية.
3: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
2: معرفة تطلعكم على الطقس في باريس والعواصم الأوروبية الكبرى.
1: في باريس الطقس مشمس بشكل عام، ارتفاع نسبي في درجات الحرارة تصل إلى 32 درجة. لندن مشمس بالإجمال، حرارة 33 درجة. بروكسل مشمس بالإجمال، حرارة تصل يوم إلى 30 درجة بعد الظهر. برلين مشمس بالإجمال، حرارة 26 درجة. روما مشمس، الحرارة 32 درجة. مدريد مشمس أيضا، حرارة 32. أتينا مشمس بالإجمال، حرارة 28 درجة. وأخيرا في لشبونة غيوم متفرقة، الحرارة 25 درجة.
2: إلى فقرة خبر وتحليل مع عبد الوهاب أدرخان.
1: وفيها رغم أجواء التفاؤل مساء السبت، فإن الاتفاق الأمريكي الإيراني على إنهاء الحرب لم يظهر الأحد، فبعض النقاط لا تزال قيد النقاش.
12: تأخر إعلان الاتفاق الأمريكي الإيراني على إنهاء الحرب وكان متوقعا أمس الأحد بعد أجواء التفاؤل التي سادت مساء السبت. فلماذا التأخير؟ واشنطن وطهران أكدتا وجود بند أو اثنين لا يزالان قيد النقاش، كما أن آلية التفاوض غير المباشر عبر إسلام أباد تستغرق وقتا، ثم أن موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تتطلب وقتا أيضا في انتظار الضوء الأخضر من المرشد. لذلك علق مسؤول أمريكي بأن النظام الإيراني بطيء ومربك بشكل محبط. فيما قالت وكالة تسنيم القريبة من الحرس الثوري إنه لا يزال هناك احتمال لأن يلغى الاتفاق، وعزت ذلك إلى عرقلة أمريكية لبعض البنود. ولم يكشف أي طرف عن مضمون الاتفاق، لكن التسريبات من جانب طهران ركزت على مكاسبها، ومن جانب واشنطن على قبول إيران بالأمر الواقع المفروض عليها. وكان الرئيس دونالد ترامب فاجأ المراقبين بإعلانه أن المفاوضات تجري بشكل منظم وبناء، وأنه طلب عدم التسرع في إبرام اتفاق لأن الوقت في صالحنا كما قال، لكنه شدد على أن مضيق هرمز سيفتح بموجب الاتفاق. وتساءل محللون عما إذا كان تدخل رئيس الوزراء الإسرائيلي ساهم أيضا في تأخير الاتفاق، إذ أكد بنيامين نتنياهو أنه توافق مع ترامب على أن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يقضي على التهديد النووي بالكامل. ورغم أنه من غير المتوقع أن يتطرق الاتفاق الحالي إلى الملف النووي الذي سيخضع لمفاوضات منفصلة في وقت لاحق،
3: إلا
12: أن ترامب شدد على أنه لن يوقع على اتفاق لا يناسب إسرائيل. وأخذ ذلك على أنه إشارة إلى أن واشنطن لا تزال تصر على تضمين مذكرة التفاهم تعهدا إيرانيا بعدم امتلاك سلاح نووي. ومن جهة أخرى قال نتنياهو إن توافقه مع ترامب يشمل حق إسرائيل في الدفاع عن النفس ضد التهديدات على كل الجبهات بما فيها لبنان، وقد واصلت إسرائيل أمس توسيع نطاق هجماتها في لبنان. على ذلك حملت تصريحات الناطق باسم الخارجية الإيرانية تلميحا إلى مسألتي الأرصدة الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات على أنهما من النقاط التي لم تحل بعد.
2: نواصل معكم تقديم فقرات صباح مونتي كارلو الدولية من فقرة خبر وتحليل التي سمعتم إليها، وكان قد قدمها إليكم عبد الوهاب أدرخان. ننتقل إلى زميلة شيرين ناصر ومعها جولة على الصحف العربية. شيرين، تبدأين من العرب اللندنية، توقفت عند مقال تحت عنوان اتفاق إيران أو اتفاق إيراني أمريكي على الورق وثقة في الهواء.
13: آدم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يوقع على اتفاق لا يحصل فيه على كل ما يريده، وإيران قالت في مناسبات عدة أن الاتفاق الذي يشبه نموذج ليبيا 2003 تخل كامل عن القدرة النووية مقابل الانفتاح ليس على الطاولة. وإسرائيل ترى أن أي اتفاق لا يعالج مسألة الصواريخ والنفوذ الإقليمي هو اتفاق مؤقت في أفضل الأحوال، ثلاثة مواقف لا تلتقي بسهولة في أي وثيقة واحدة. والعالم الآن في مشهد غريب من التفاؤل المتحفظ، وسيط باكستاني متحمس، بيانات أمريكية متفائلة، صمت إيراني مراوغ، وقلق إسرائيلي مكتوم. إذا تم الاتفاق فسيكون اختبارا من نوع خاص ليس للنوايا التي يختبرها أحد للآخر في الدبلوماسية، بل للهياكل. هل تبنى آليات تحقق صرامة بما يكفي لجعل الانتهاك مكلفا؟ وهل تصمم مسارات 60 يوما بعقل لا يغفل ما أغفل من قبل؟ وهل تملك الإدارة الأمريكية الصبر الاستراتيجي اللازم للمضي في التطبيق إلى النهاية؟ أم أن كل شيء مرهون بدورة انتخابية أو تغريدة؟ الاتفاق منجز في معظمه كما قال ترامب،

0: كبرى لنتنياهو على رأسها إسقاط النظام في إيران وتدمير البرنامج النووي وإنهاء الصواريخ الباليستية. ما حصل فعلا هو بروز استعصاء هرمز الذي فاجأ دونالد ترامب كما قال بنفسه، بالتزامن مع ضرب القواعد الأمريكية في المنطقة وتراجع المخزون التسلحي لأمريكا وارتفاع أسعار النفط. كان نتنياهو مهندس الحرب الأمريكية الإسرائيلية، تقول القدس العربية على إيران، والذي نجح في شد ترامب إلى أجندته التي كان يحرض عليها لعقود. وعليه فإن أي اتفاق أمريكي إيراني جديد سيكشف عن خسارة فعلية لنتنياهو شخصيا، ويمثل إعلانا عن عودة إسرائيل إلى مقعد الركاب بعد أن كان هو السائق الفعلي لتلك الحرب.
1: إلى الديار اللبنانية، وتوقفت فيها عندما قال كاتبه تناول كواليس أجندة وفد الجيش اللبناني إلى واشنطن.
0: أكدت مصادر آدم هذه المصادر مطلعة على تفاصيل هذا الوفد لميشيل نصر في الصحيفة أن التعليمات الصادرة المعطاة لأعضاء وفد الجيش اللبناني إلى واشنطن واضحة وحاسمة، لا نقاشات سياسية بأي شكل من الأشكال، والمهمة بحت تقنية وعسكرية. وحول أجندة الاجتماعات، كشفت المصادر أن الوفد سيعيد طرح خطة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وجعل بيروت خالية من السلاح، مقدما إثباتات على إنجازه المرحلة الأولى المتعلقة بمنطقة جنوب الليطاني، على أن يطالب الجانب الأمريكي بالضغط لفرض وقف شامل لإطلاق النار. كما سيؤكد الوفد اللبناني على جهوزية الجيش للانتشار في أي منطقة فور الانسحاب الإسرائيلي منها، مطالبا بتفعيل عمل لجنة الميكانيزم إلى جانب تقديم لوائح مفصلة باحتياجات الجيش اللوجستية والمالية لتمكينه من تنفيذ مهامها الحيوية. إلا أن واشنطن حسب الصحيفة ستضع معادلة صارمة أمام الوفد اللبناني، لا مساعدات مالية، لا انسحاب إسرائيلي، لا دعم دولي قبل البدء بخطوات عملية وملموسة على الأرض يمكن قياسها والتحقق منها.
1: تنهي هذه الجولة على الصحف العربية بمقال في العربي الجديد كاتبه يقول إن السوريين يريدون أشياء كثيرة.
0: نعم آدم، ترى الصحيفة أن المسألة اليوم ليست مباراة بين سلطة ومعارضة، ثمة مشكلة في الاثنين، فالأولى ما زالت تحبو وفي حاجة إلى ترشيد لتعيين أين أصابت وأين أخطأت وماذا يمكن لها أن تفعل لبناء الدولة على قواعد صلبة وقانونية ومؤسسية. وفي الجانب المقابل ينطبق هذا على المعارضة، علما أن هذه غير واضحة المعالم ولا تعبر عن نفسها ببنية واضحة، لذا تبدو معزولة أو ليست ذات صدى في الشارع السوري. ومع الأسف هذا نتاج نصف قرن من محو السياسة وتحريم الأحزاب في سوريا، ونتاج تخبط قوى المعارضة التي بدت ظاهرة للأفراد أكثر منها ظاهرة للأحزاب. المهمة الأساسية اليوم لمن يريد أن يبني أسس الدولة هي بتوجيه القرارات بما يخدم أولويات السوريين، لأن الأهم حاليا أن تدرس القيادة الانتقالية في سوريا قراراتها وبطريقة تؤدي إلى بناء دولة مؤسسات تعزز ثقتها بالمواطن. لعل هذا سيكون باختيار الكفاءات للمجلس التشريعي بثلثه المتبقي من دون النظر إلى المحاصصة على حساب الأولويات.
1: كانت هذه جولة على الصحف العربية، عدتها وقدمتها شيرين ناصر.
2: والآن نصل إلى ريبورتاج وهو من القاهرة من توقيع دينا إبراهيم.
1: دينا توقفت عند مبادرة تطوعية لتقديم الدعم التعليمي والنفسي لأطفال غزة الموجودين في مصر.
3: حبيت كتير إني أقعد هان لأنه مع المدرسين وهان لقيت صحبات، كنت قاعدة بتعلم أشياء فعلا فادتني.
4: لينا غسان 7 سنوات، فلسطينية من غزة، وصلت مصر في أعقاب حرب غزة التي اندلعت في أكتوبر من عام 2023. وهنا الذي تتحدث عنه هي مدرسة أحفاد الزيتون التي أسستها المصرية إسراء علي، التي كانت تعمل وتعيش في كندا وجاءت مصر للزيارة في عام 2024، والتقت خلالها بطفل غزي لعائلة صديقة ولم تغادر.
5: نوتا أريبيا
6: شفت عليه الصدمات وشفت قد إيه هو وأخواته كانوا ما فيش أي حاجة طريقة للتنفس، إن هم يعملوا كوميونيتي، يتعلموا، يتعرفوا على أطفال تانية، وكمان برضو صحتهم النفسية يعني من اضطرابات ما بعد الصدمة، الاكتئاب، التوتر.

0: فجات لي الفكرة، كنت خلاص راجعة على كندا، بس طرحت الفكرة على السوشيال ميديا، ما كنتش فاكرة ان في اي حاجة هتحصل. يعني انا بس قلت اللي عايز يساعد اطفال غزة اللي رأيكم لو جمعنا متطوعين.
1: مين بيعرف يطبخ؟ ستي يا
2: سمحة. مع طرح إسراء للمبادرة المجانية والتطوعية بالكامل، تم تسجيل 2000 حالة طفل فلسطيني راغب في الانضمام، و6000 متطوع في كافة التخصصات، كان من أهمها متخصصو الصحة النفسية لعلاج أعراض ما بعد الصدمة وتشجيع قدراتهم على التعافي.
3: التعلم، التعافي والنمو، هي دي أركان المبادرة. وعندنا جروب ثيرابي، ده بيكون مع الأخصائيين النفس، وعندنا علاج بالفن، وعندنا موسيقى، وعندنا مسرح. الحاجات دي كلها بتشتغل على الصحة النفسية.
4: حاسة إنه أنا جد لما جيت هون يعني في كتير أشياء تغيرت، وحاسة المبادرة زبط أثر كتير منيح.
2: سيرا سعيد فلسطيني متطوع، وأمل محمد مدرسة مصرية.
5: أنا قبل أخذنا كورسات في الثيرابيست وكيف نسمع الطالب وفي علم النفس، فكان لنا طريقة التعامل مع الطالب ومع سلوكياته بشكل عام. مجموعة
6: لو احنا في حصة، لو مدرس في حصة ولقى انه الاطفال مش يعني صحتها النفسية تطلب اكتر ان هم مثلا يبعدوا شوية عن موضوع الحصة ويعرف يتكلم معهم اكتر او كده، ده بيبقى الأولوية في الحصص بتاعتنا.
2: لا تمنح المدرسة شهادة دراسية بالمعنى المعروف، لكنها تساعد من انقطعوا عن التعليم بسبب الحرب واللجوء، والأهم أنها تمنحهم الأمانة والدمج والربط بالهوية الفلسطينية. بيسان طفلة من غزة.
7: المبادرة هاي استفدنا أنه نتعلم التراث الفلسطيني تبعنا، نتعلم نطرز أشياء، يعني مثلاً نطرز ميداليات، ملابس، تعلمنا كل شيء، يعني استفدنا من المبادرة هاي كثير.
2: على مدى ما يقرب من عامين بدأت مبادرة أحفاد الزيتون تؤتي ثمارها، وأهمها كما تقول إسراء هي القدرة على إعطاء الطفل الذي عانى ويلات الحرب الإحساس بالأمان. دينا إبراهيم من القاهرة، مونت كارلو الدولية.
8: مونت كارلو الدولية معكم أينما كنتم. كافي شو، برنامج الصباح على مونت كارلو الدولية، يجمع الخبر المفيد والتسلية في فقرات عديدة. موسيقى، رياضة، أبراج، مدونة اليوم، مذاقات من العالم، لقاءات فنية وثقافية، تنمية ذاتية من أجل حياة أفضل، بالإضافة إلى الأخبار عند رأس الساعة. كافي شو كل يوم من 8 وحتى 11 صباحاً بتوقيت فرنسا على مونت كارلو الدولية. mc-dualia.com موقع مونت كارلو الدولية، تجدون عليه البث المباشر لكل أخبارنا وبرامجنا، وهي متاحة أيضاً للاستماع عند الطلب وللتحميل بفضل تقنية البودكاست. mc-dualia.com لمتابعة الأخبار المستمرة والمقالات الجديدة، ومدخل إلى صفحاتنا على شبكات التواصل الاجتماعي. مونت كارلو الدولية، الأقرب دائماً إليكم.
9: تمام 6:30 في استديوهات مونت كارلو الدولية. موجز إخباري جديد مع نجوى بن مبارك.
10: شكرا ريتا، أهلا بكم مستمعينا. قال وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو اليوم إن الولايات المتحدة إما ستتوصل إلى اتفاق جيد مع إيران أو ستتعامل مع هذا البلد بطريقة أخرى، مشيرا إلى أن إبرام اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران قد يتحقق اليوم. وأضاف الوزير الأمريكي أن الولايات المتحدة ستمنح الدبلوماسية فرصة للنجاح قبل استكشاف البدائل، كما شدد على أن هناك أمر قوي على الطاولة من حيث قدرتهم على فتح المضيق وإجراء مفاوضات حقيقية ومحددة زمنيا بشأن القضية النووية. أعرب الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم عن أمله في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين إيران والولايات المتحدة ويشمل لبنان، وجدد قاسم رفض حزب الله التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل، معتبرا أنه من حق الشعب أن ينزل إلى الشارع وأن يسقط الحكومة، فيما اتهمت الولايات المتحدة حزب الله بالعمل على نشر الفوضى في لبنان منددة بتصريحات قاسم. ميدانيا، ورغم وقف إطلاق النار، شنت إسرائيل غارات جوية دامية على جنوب وشرق لبنان، وأعلنت وزارة الصحة مقتل شخصين أحدهما مسعف وإصابة 10 أشخاص بينهم 6 مسعفين. في الملف الأوكراني، شنت روسيا هجوما واسعا بالصواريخ والمسيرات على كييف، أوقع 4 قتلى وأكثر من 100 جريح بحسب ما أفادت السلطات، بينما أكدت كييف وموسكو استخدام صاروخ باليستي من طراز أورشينيك القادر على حمل رأس نووية في الضربات. أعلنت منظمة الصحة العالمية رصد أكثر من 900 حالة مشتبه بها بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بينها أكثر من 100 حالة مؤكدة، مع تسجيل وفيات مرتبطة بالوباء في عدة مناطق. ويأتي التفشي الحالي نتيجة سلالة خطيرة لا يتوفر لها لقاح أو علاج معتمد. اقتحم مئات من عناصر شرطة مكافحة الشغب التركية مقر حزب الشعب الجمهوري المعارض في العاصمة التركية أنقرة، مستخدمين الغاز المسيل للدموع، وذلك بعد أمر قضائي بعزل قيادته. هذا ووفق مرسوم نشر في الجريدة الرسمية، تراجع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إغلاق جامعة خاصة مرموقة في اسطنبول في منتصف العام الدراسي بعد موجة انتقادات للقرار. نهاية هذا الموجز الإخباري.
11: إلى الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، وهي اليوم مع زياد الهاشمي المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية. زياد، بعد التحية، العراق يتحرك بالتفاهم مع الشركات الأجنبية لإعادة تشغيل الحقول النفطية المتوقفة، وذلك بالتزامن مع مساع لإحياء التصدير عبر ميناء جيهان التركي كأحد الحلول للتعامل مع أزمة إغلاق مضيق هرمز وتأثيراتها على الصناعة النفطية العراقية. ما هي أسباب دعوة الحكومة العراقية للشركات الأجنبية لاستئناف عملياتها النفطية رغم استمرار إغلاق مضيق هرمز؟
12: تحية طيبة للجميع. أعتقد هذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة العراقية بدعوة الشركات العاملة في العراق في القطاع النفطي للعودة مرة أخرى للعمل بشكل طبيعي، أعتقد هي المرحلة التحضيرية بالنسبة للعراق لتجهيز طاقات الإنتاجية وتهيئة المنصات التصدير لاستئناف عمليات التصدير والإنتاج إلى المستويات السابقة ما قبل الحرب. قبل الحرب كان العراق ينتج قرابة 4.4 مليون برميل يوميا، وبطاقة تصديرية تتجاوز 3.3 مليون برميل، لكنها انخفضت خلال فترة الحرب إلى ما دون المليون برميل يوميا، وخسارة تقدر ب 5.4 مليار دولار شهريا من عوائد النفط. الشركات حسب رأيي ستبدأ بعملياتها لاستعادة الإنتاج، لكن أعتقد أنها ستواجه بعض الإشكاليات التقنية وكذلك مسألة قدرة العراق على التصدير مرة أخرى. لا تزال المنطقة حقيقة عرضة للصدمات، المضيق لم يفتح بشكل كامل، لا توجد بدائل جاهزة بالنسبة للعراق، المفاوضات حول أبوب كركوك جيهان لا تزال مستمرة. أعتقد أن المرحلة هذه مثل ما سميتها هي مرحلة تحضيرية للاستعداد لمرحلة ما بعد فتح المضيق وعودة مسارات السفن كما كانت سابقا.
11: وما هي الأهمية الاقتصادية للعراق في استعادة تشغيل خط أنبوب كركوك جيهان التركي في هذا التوقيت؟
12: نعم، أنبوب كركوك جيهان يعتبر واحد من المنافذ الاستراتيجية بالنسبة للعراق، بالإضافة إلى منصات التحميل البحرية في منطقة الجنوب في البصرة. هذا الأنبوب يستهدف حقيقة تصدير النفط العراقي عبر البحر الأبيض المتوسط ومن ثم نحو الأسواق الأوروبية، لذلك هو يحقق مسألتين: يعطي منفذ إضافي لتصدير النفط العراقي في حال استمر التعطل عبر الخليج، وكذلك يسمح للعراق تنويع الأسواق التي يستهدفها وعدم الاهتمام أو عدم التركيز فقط على الأسواق الآسيوية. الإشكالية هنا أن العراق كانت لديه بعض التباينات والخلافات السياسية والقانونية بينه وبين الجانب التركي، أدى إلى إلغاء الاتفاقية التي كانت تسمح باستخدام هذا الأنبوب لتصدير النفط العراقي طوال العقود الماضية. لذلك اليوم العراق وتركيا مطالبين حقيقة لإنجاز اتفاقية وتعاقد جديد لإعادة تشغيل هذا الأنبوب ورفع الطاقة التصديرية من 450 ألف كما كان سابقا إلى ربما طاقة تتجاوز المليون برميل كما ترغب تركيا في هذا الجانب، لأن كلما ارتفعت كمية الصادرات عبر هذا الأنبوب يمكن لتركيا تحقيق عوائد مالية عبر عبور النفط العراقي إلى منصات التحميل في ميناء جيهان. لذلك الأهمية كبيرة بالنسبة للعراق، يعني تنويع مصادر التصدير وكذلك تنويع الأسواق المستهدفة للنفط العراقي.
11: كنت مع زياد الهاشمي المستشار الاقتصادي لمونت كارلو الدولية ضمن الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح.
8: صباح مونت كارلو الدولية، آدم جابرة، ريتا خليل.
11: صباح مونت كارلو إذن يتواصل معكم هذه الفترة بفقراتها المتنوعة، ومن الفقرات ريتا فقرة الاستهلاك والتسوق، وفيها اليوم إندونيسيا تعيد رسم خريطة تجارة السلع الأساسية وسط توقعات بتداعيات عالمية.
9: نعم، تعمل إندونيسيا على إعادة هيكلة تجارة السلع الأساسية من خلال إنشاء مؤسسة حكومية جديدة ستشرف على صادرات الفحم وزيت النخيل وسبائك الحديد ابتداء من شهر سبتمبر المقبل، وتهدف الحكومة إلى زيادة الإيرادات الضريبية وتعزيز الرقابة على الصادرات بعد خسائر كبيرة ناتجة عن التهرب الضريبي وعدم التصريح الكامل بالمبيعات. ويتوقع أن تؤثر هذه السياسة على سلاسل التوريد العالمية، خصوصا أن إندونيسيا تعد من أكبر مصدري الفحم وزيت النخيل والنيكل في العالم، وستكون الصين أكثر المتأثرين لأنها أكبر شريك تجاري لإندونيسيا، وتعتمد صناعاتها على الموارد الإندونيسية خصوصا في مجال السيارات الكهربائية والبطاريات. كما أثارت الخطوة مخاوف الشركات الصينية المستثمرة في إندونيسيا، وصفها بعض المحللين بأنها استحواذ عدائي قد يؤدي إلى مراجعة العقود وإعادة توزيع الاستثمارات. وفي المقابل ترى الحكومة الإندونيسية أن الإجراءات الجديدة ستعزز الشفافية والحوكمة وتحمي الموارد الاستراتيجية للدولة.
11: الخطوط الجوية الملكية المغربية تقلص رحلاتها بسبب ارتفاع تكاليف الوقود.
9: أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية أنها ستعلق مؤقتا عدة رحلات كانت مقررة إلى وجهات أفريقية وأوروبية بسبب ارتفاع أسعار وقود الطائرات وارتفاع تكاليف التشغيل وضعف الطلب. وأدى التوتر في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار وقود الطائرات على مستوى العالم، مما شكل ضغطا على شركة الطيران دفعها إلى التعليق بعض الرحلات مؤقتا. وقررت أيضا إذن وقف رحلات إلى وجهات أوروبية منها برشلونة وليون وبوردو ومرسيليا وبروكسل وأيضا قالت الشركة أنها ستعلق الرحلات التي تربط المطارات المغربية بعدة مدن أفريقية منها كينشاسا ودوالا وياوندي وليفربول.
8: النشرة الرياضية،
11: وهي اليوم مع صدام صديق.
13: صباح الخير. نبدأ بختام الدوري الإنجليزي ممتاز كرة القدم بالأسبوع 38 وتتويج أرسنال بالكأس الرابع في البريمير ليج والرابع عشر في الدوري بعد حسم لقب البطولة بنهاية المرحلة 37. رفع مارتين أوديغارد قائد مدفعجية كأس البطولة بالأمس على أرضية ملعب كريستال بالاس الذي شهد المواجهة الأخيرة في الموسم للفريقين والتي انتهت على فوز الضيوف بهدفين مقابل هدف. وعلى الانتصار يؤمن أرسنال الصدارة بالنقطة 85 80 قبل أن يحتفي رجال المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا باللقب الأول منذ 22 عاما. أرتيتا الثاني أصغر المدربين في تاريخ البريمير ليج الذي يتوج بلقب البطولة بعد سبيشال وان جوزي مورينيو مع تشيلسي موسم 2004-2005. أرتيتا بعد الفوز بالأمس من الصعب وصف الأحاسيس بالكلمات، يا لها من لحظة استثنائية مع كثير من مشاعر الفرح والفخر. الطريقة التي فزنا بها باللقب تلخص شعور هؤلاء اللاعبين والسبب الحقيقي وراء هذه اللحظة الساحرة والاستثنائية في صراع الهبوط. أمن توتنهام هوتسبير على بقائه في الدوري الممتاز الموسم المقبل بعد الفوز بالأمس على ضيف إيفرتون بهدف البرتغالي بالينيا في الدقيقة 43 من المقابل هبوط وسام يونايتد إلى الشامبيونشيب رفقة بيرلي وولفرهامبتون، على الرغم من الانتصار في المباراة الأخيرة بثلاثية على ليدز يونايتد. ثاني ترتيب العام مانشستر سيتي خسر في المباراة الأخيرة على الأرض والوداعية لمدرب بيب غوارديولا. من رابع ترتيب العام استون فيلا بهدفين مقابل هدف، ودع مؤثر بعد المباراة المدرب غوارديولا والثنائي القائد برناردو سيلفا وقلب الدفاع جون ستونز. غوارديولا أنهى رحلة العشر سنوات والتي توج فيها بعشرين لقبا مع سيتي، ستة منها في الدوري ولقب دوري أبطال أوروبا في 2023. في ليفربول ودع مؤثر المصري محمد صلاح الذي شارك أساسيا في مباراة الريدز
14: نوتا
13: أريبيا الأخيرة في الموسم والتي انتهت على التعادل بهدف لكل فريق في الأنفيلد. وصنع المصري التمرير الأخير له بقميص ليفربول الذي قاده في تسع سنوات إلى لقب الدوري في مناسبتين ولقب دوري الأبطال، ومع 257 هدفا يعتبر صلاح ثالث أفضل هدافين في تاريخ النادي العريق، وحصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة الإنجليزية في ثلاث مرات كرقم قياسي، وتوج هداف البطولة في أربع مناسبات. أرسنال ومان سيتي ومان يونايتد المنتصر بثلاثية على أرض برايتون، بالإضافة لأستون فيلا وليفربول الخامس لدوري الأبطال، بورنموث وسندرلاند وظهور تاريخي في الدوري الأوروبي. في إيطاليا ختام الموسم بجولات الأسبوع 38 مع فوز نابولي الثاني بهدف على أودينيزي، وخسارة ميلان على أرض من كالياري، وفوز روما بهدفين على أرض فيرونا وكوم رباعية على أرض كرومينيزي، وبالتالي يضمن كل من روما وكوم المركزين الثالث والرابع في دوري الأبطال مع مشاركة تاريخية لكومو. الميلان واليوفي في اليوروبا ليج. في إسبانيا ختم الدوري بمواجهات الثالث فياريال وضيف الرابع أتلتيكو مدريد، وانتصار فياريال بخماسية في مباراة إلى آخر الفرنسي أنطوان غريزمان الهدف التاريخي للأتلتيكو. في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم تتويج ماميلودي سانداونز الجنوب الأفريقية بلقبه الثاني في البطولة بعد التعادل بالأمس على أرض مضيفه الجيش الملكي المغربي بهدف لكل فريق. مباراة الذهاب انتهت على الفوز بالنسبة للفريق الجنوب الأفريقي بهدف دون رد. اللقب الثاني لماميلودي بعد 2016. في كرة المضرب بانطلاق رولان غاروس ثاني البطولات الأربعة الكبرى مع تأهل المصنف الثاني الألماني زيفيريف للدور الثاني والمصنف الثالث الصربي نوفاك جوكوفيتش. تقرير اليوم الأول من ملعب رولان غاروس مع وديع فيعاني.
15: في اليوم الأول من فعاليات رولان غاروس تحدثوا كثيرا عن الغائبين، عن أفضل الفرنسيين أرتور فيس الذي انسحب عشية انطلاق البطولة بسبب الإصابة، وعن كارلوس الكاراس الغائب عن الملاعب منذ عدة أسابيع بسبب إصابة في المعصم أبعدته عن معظم الدورات الترابية، وعن بطولتي رولان غاروس وويمبلدون المقبلة، غياب الإسباني الثاني عالميا والفائز باللقبين الأخيرين في رولان غاروس يفتح طريق التتويج أمام الإيطالي يانيك سينر الأول عالميا. سينر هو المرشح الأكبر على لقب وسيواجه اليوم في مباراته الأولى الفرنسي المتواضع كليمون تابيو. لدى السيدات المنافسة ستكون شديدة بين حاملة اللقب الأمريكية كوكو غوف والأولى عالميا أرينا سابالينكا والثانية عالميا يلينا ريباكينا والبولندية إيغا سفيونتيك الفائزة أربع مرات خلال السنوات الأخيرة. وديع فيعاني، رولان غاروس، مونتي كارلو الدولية.
13: نختم على الفورمولا 1 وفوز رابع على التوالي الإيطالي كيمي أنتونيلي لسائق مرسيدس الفائز بالأمس بجائزة كندا الكبرى مرحلة خامسة من بطولة العالم، متقدما على البريطاني لويس هاملتون سائق فيراري والهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول. بذنتات أخبار رياضية للقاء
9: السادسة والدقيقة الخامسة والأربعون في استديوهاتنا. تذكير بعنوان الأخبار معك آدم جبير.
16: واشنطن وطهران تواصلان العمل على تفاهم لوضع حد للحرب. روبيو يقول إن إبرام اتفاق ما يزال ممكن اليوم، ونتنياهو يؤكد أنه اتفق مع ترامب على أن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يزيل التهديد النووي الذي تشكله طهران. الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل جندي وإصابة آخر خلال القتال في جنوب لبنان، ونعيم قاسم يجدد رفضه لنزع السلاح حزب الله ويدعو إلى وقف التفاوض المباشر مع إسرائيل. في السنغال، على وقع أزمة سياسية متصاعدة، رئيس الجمعية الوطنية يستقيل بعد يومين من إقالة رئيس الوزراء في خطوة تربك أكثر المشهد السياسي في هذا البلد.
8: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
16: إلى المدونة، ومدونة اليوم هي سناء العاشي.
14: عبد الوهاب الدكالي، رحل الفنان ورحلت معه قطعة كبيرة من ذاكرتنا الفنية. رجل لم يكن مجرد صوت جميل، بل كان جزءا من وجدان أجيال كاملة. كان من المفروض أن يكون الوداع لحظة صمت، لحظة احترام، لحظة امتنان لرجل أعطى الكثير للأغنية المغربية. لكن ما الذي حدث؟ حتى القبر لم يعد مكانا للسكينة، حتى الجنازة لم تعد مساحة للحزن النبيل، حتى لحظة الوداع الأخيرة تحولت عند البعض إلى محتوى قابل للنشر والتصوير وحصد المشاهدات. رأينا صور القبر وقرأنا عبارات من نوع هنا دفن عبد الوهاب الدكالي بجوار عبد الهادي بالخياط، وكأننا لم نعد قادرين على احترام أي حدود، لا حدود الموت ولا حدود الأسرة ولا حتى حدود الحزن. المشكلة ليست في أن نحزن لرحيل فنان نحبه، بالعكس، من حق الناس أن يحزنوا، أن يستحضروا الأغاني، أن يكتبوا كلمات وفاء. لكن هناك فرق كبير بين التكريم والاستغلال، بين الوداع النبيل وتحويل المقبرة إلى مشهد رقمي، بين أن نقول شكرا للفنان وبين أن نقتحم خصوصيته وهو في آخر محطة من رحلته. لقد أصبح كل شيء عندنا قابلا للنشر، المرض، البكاء، الجنازة، القبر، حزن العائلة وانكسار المقربين. كأن اللايك صار أقوى من الحياء. أتذكر صورة لشخص أعرفه التقطها بجانب جسد والدته المتوفاة، سيلفي يعلن به الوفاة. أفكر حين يتوفى شخص نحبه، حتى لو كان مريضا جدا وكنا نتوقع الوفاة، هل أول ما سنفكر به هو التقاط السيلفي مع الجسد الميت للنشر على مواقع التواصل؟ وأتذكر جنازة أبي حين حاولت إحدى قريباتي التقاط صورة للجسد المكفن وهو يغادر البيت للأبد. أليست هناك حرمة للميت؟ وما هي فرادة جسد مكفن مقارنة بأكفان موتى آخرين؟ هل كانت ستطالع صورة كفنه مثلا كلما تذكرت قريبها أو اشتاقته؟ أم أنه مجرد مرض أصابنا منذ أن دخلت مواقع التواصل حياتنا؟ الشخص حتى بعد موته له كرامة، وأسرته لها حق في الحزن دون عدسات، والمقبرة ليست استوديو تصوير. ربما علينا أن نسأل أنفسنا متى تحولنا إلى مجتمع لا يكتفي بأن يعيش اللحظة، بل يريد أن يصورها قبل أن يفهم معناها، حتى لو كانت لحظة موت. سناء العاجي الحنفي.
17: أبراج مونتي كارلو الدولية.
9: وهكذا نصل إلى موعدنا اليومي مع عالم الفلك إبراهيم حزبون. صباح الخير.
18: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا ريتا.
9: إبراهيم، وين وصل القمر اليوم وما هي الزوايا التي تتشكل؟
18: نعم، القمر بعده موجود في برج العذراء مثل امبارح، بس مش على طول، لغاية الساعة 3:34 دقيقة من بعد الظهر. بعد ذلك يترك العذراء وينتقل إلى برج الميزان. خلو مسار ابتدى بعد منتصف الليلة الماضية بشي حوالي ساعتين، مستمر لغاية الساعة 3:34 دقيقة من بعد الظهر. بمعنى آخر، معظم ساعات النهار لا تصلح أبدا لأي مشروع جديد أو خطوة مهمة. فيما يتعلق بالزوايا، في عندي 4 زوايا. أول واحدة من القمر حصلت الساعة 2 بعد الفجر بعد منتصف الليلة الماضية، يعني حصلت فجرا سيكستايل 60 درجة مع المشتري. هاي بتساعد في تعزيز الروابط العائلية وتعطينا كمان فرصة لمكسب مالي. اللي بعديها حصلت الساعة 3:30 بالفجر الشمس ونبتون عملوا كمان زاوية سيكستايل، هاي بتعزز من قوة الحدس والخيال الخصب الموجود عندنا. الساعة 7:11 في المساء راح تكون في زاوية تراين، يعني 120 درجة بين القمر وأورانوس، هي تعطينا فرصة اجتماعية ممكن نستغلها ونستفيد منها. وآخر زاوية راح تحصل الساعة 11 بالليلة الجاية، تقابل بين القمر ونبتون، هي بتخلي بعض الأشخاص يشطح فيه خياله بعيش في عالم وهمي بعيد عن أرض الواقع.
9: خلينا نشوف كيف راح يكون علينا هذا اليوم، ونبدأ مع برج الحمل.
18: الحمل بننضغط الحياة مبارح والمبارح في العمل، اليوم كمان عنده عمل جنب بس اليوم يختلف، ممنوع بقدر بعمل جديد، واصل عمل ابتدى فيه من قبل وما قدرش يكمله، ضروري انه ينتبه لأكله لراحته. صحيح الشمس موجودة بالجوزاء بتساعده من ناحية جسمانية، ولكن مع ذلك بمسألة العمل هون لازم يأخذ القسط الكافي بشكل تام حتى ما ينضغط. هذا كله مستمر معاه لبعد الظهر. في ساعات المساء الحمل بيخف عنه هذا الضغط وبركز أكثر على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر. صحيح أجواء رومانسية مش كتير دافية، لكن إذا العلاقة ناجحة ما في مشكلة، ممكن يمضي السهرة إيجابية مع الطرف الآخر.
9: تركيز الثور.
18: الثور هو اللي عنده الأجواء الرومانسية الحلوة رغم خلو المسار، بيعزز العلاقة مع أحبائه، بيجي خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولاده. في ساعات بعد الظهر والمساء الثور بيبدأ العمل يتراكم قدامه تدريجيا، مطلوب منه طبعا أنه ينتبه لأكله لراحته، وهي إشارة لبكرة وبعده لتراكم العمل.
9: شو البارز عند الجوزاء؟
18: أكثر شيء بارز عند الجوزاء اهتمامه، إذا كان في بحر نهار، اهتمامه بالأمور البيتية والعائلية والعقارية، ولكن اليوم يختلف عن امبارح، فبنقول له ما تدخل أي تغيير على المسكن، ما تقوم ولا بأي صفقة عقارية، لا بيع ولا شراء، خليها ليوم تاني. في ساعة بعض الظهر وفي المساء الجوزاء بتشتد الرغبة عنده للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم. إذا العلاقة ناجحة فيش مشكلة، ولكن ما يبالغوا في التوقعات، ممكن يجيهم خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم، بيقدروا يمارسوا نشاطات فنية وأدبية لكن أدبية ناجحة معهم أكثر.
9: أجواء السرطان.
18: السرطان عنده حركة، اتصالات، لقاءات، سفريات، مقابلات، أغلبها لمسافات قصيرة. اللي بيسوق بالسيارة بنفسه جوا البلد يطلع بالبوات يركز أكثر على الشارع. كمان اللي عنده امتحان أو مقابلة يستعد ويركز حتى يطلع بنتيجة. التجار المحليون يكونوا صاحيين في عملية البيع من الأوراق المالية المغشوشة. في ساعات بعد الظهر وفي المساء السرطان بفضل الأجواء البيتية والعائلية، بشعر بالراحة داخل جدران بيته، ويميل أفراد العائلة إلى التعاون معه.
9: الأسد.
18: الأسد الناحية المالية أشغلته من امبارح واليوم كمان نفس الشيء. خلو المسار لا يمنع أبدا أنه يحصل على مبلغ من المال، هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي، ولكن ممنوع شراء أي حاجة ثمينة وممنوع الدخول بأي خطوة مالية جديدة مهمة. في ساعات بعد الظهر والمساء الأسد بينشط في السفر والتنقل، بيعزز العلاقة مع الإخوة والجيران، وساعات المساء بتكون ممتازة جدا لطلاب الابتدائي والثانوي للدراسي.
9: شو منقول للعذراء اليوم بطل الأبراج؟
18: العذراء طبعا مليان طاقة، مليان نشاط، الأمر موجود عنده، ولكن خلو المسار عمله بقيده، فبقدرش يبادر اليوم بأي خطوة جديدة، يواصل عمل ابتدى فيه من قبل وما قدرش يكمله. في ساعات بعد الظهر والمساء بنبشره بمكسب مالي جاء على الطريق، هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي، أو بيسترد مبلغ بده إياه من قبل، في منهم بعثر على شغلة كانت ضايعة، أو ممكن يحصل على هدية في هذا اليوم.
9: الميزان.
18: الميزان مع الأسف امبارح والمبارح واليوم كمان نوع من التعب لسه مسيطر عليه، لكن لمعوض الشمس الموجودة في الجوزاء، فبنقول له ما تبادر ولا بأي خطوة جديدة، واصل عمل ابتديت فيه من قبل وما قدرتش تكمله. تغيير إيجابي جاي في ساعات بعد الظهر، هناك يمتلئ نشاط وحيوية وثقة بالنفس وقدرة على مواجهة مشاغله وإنجاز قسم كبير من العمل.
9: فينا نقول العقرب أفضل من الميزان؟
18: نعم هذا كلام صحيح، العقرب وضعه أفضل بكتير من الميزان من ناحية جسمانية، وعنده في خلال ساعات النهار بعض النشاط الاجتماعي، بيلتقي الأصدقاء، بس على الأغلب إذا في صديق واعد بينفذ له مطلب مش راح يطلع في يده. بالنسبة للعقرب كمان نقطة مهمة، في ساعات المساء هناك بيشعر بالتعب مثل الميزان، الميزان بتريح هو اللي بيدفع الثمن، فبنقول له السهرة الليلة شوي متعبة لك، يفضل انك تفضل حوالين البيت وتكون يعني اذا فيها اصدقاء حابين يلتقوا معك يجوا لعندك.
9: القوس،
18: القوس مركز أكثر شيء على عمله على مركزه الاجتماعي، بنقول له اليوم يختلف عن امبارح، ما تقوم ولا بأي خطوة في مجال العمل، إذا موظف ما يتقرب من المسؤولين ما يطلب منهم أي مطلب مش راح يطلع بنتيجة، واللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، بنقول له لا أخليها خطوة ليوم تاني. كمان بالنسبة للقوس في ساعات بعد الظهر والمساء هناك بيرتاح من ضغط العمل وبيكون نشط اجتماعيا، بإمكانه بالمساء يحقق أمنية بمساعدة صديق أو ممكن يشارك مع صديق بحفلة أو مناسبة سعيدة.
9: هل في تغيير عند الجدي؟
18: نعم في تغيير عند الجدي، أول شيء في بحر النهار مثل مبارح نشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، اليوم يختلف عن مبارح أنه إذا كان بسوق بسيارة بنفسه في المسافات المفتوحة يطلع قبل بوقت، يركز أكثر على الشارع، يبتعد عن أماكن مجهولة إله، التجار يكونوا صحيين كتير في عمليات الاستيراد والتصدير. التغيير بيحصل في ساعات بعد الظهر والمساء، كل هذه الأمور بخلص بتصير من وراء ظهره، وتركيزه بيكون على العمل على مركزه الاجتماعي، بيدرس وضعه في مجال العمل من الليلة حتى يشوف شو الخطوة الصحيحة اللي ياخدها بكرة.
9: الدلو،
18: الدلو مركز أكثر شيء على أموره المالية المشتركة، في فرصة لمكسب مالي، هذا بيجي المكسب من شراكة أو تعويض أو قرض، بس يدير باله لا يكفل ولا يقرض إنسان مال، ما يدخل بأي شراكة مالية جديدة، كمان أي خطوة مالية وقتها غير مناسب بتاتا اليوم، وينتبهوا كمان الدلو يا صحتهم يا صحة إنسان عزيز عليهم بحاجة للرعاية أكثر. في ساعات بعد الظهر وفي المساء الدلو بينشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، في رغبة شديدة للتقرب من الأحباء وتعزيز العلاقة معهم، لكن مع مزيد للأسف الأجواء الرومانسية بتكونش دافية مثل ما بيتصوروا.
9: يبقى لنا الحوت،
18: الحوت مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة، هي الأجواء الرومانسية حلوة ودافية ولكن في خلو مسار، ممنوع هون يلتزموا تجاه الطرف الآخر لا قولا ولا فعلا، يخلوا الأمور مثل ما هي، ما يفكروا بأي خطوة اللي تجمع مع الطرف الآخر وتلزمهم. في ساعات بعد الظهر وفي المساء الحوت بيراجع حساباته المالية المشتركة حتى يدخل التعديل المطلوب عليها، وفي فرصة لمكسب مالي، بيجي هذا المكسب من شراكة أو تعويض أو قرض، مرات بيكون من تركة أو ميراث.
9: أخيرا إبراهيم بسألك عن مشاهير اليوم، مين اخترت لنا؟
18: اخترت مخرج منتج أفلام وسيناريست أمريكي اسمه بوب جيل.
9: شكرا لك إبراهيم حزبون، يوم سعيد، إلى اللقاء.
18: إلى اللقاء يا ريتا، ويعطيك العافية.
9: باي باي.
18: باي باي.

كان غدا مع طارق حمدان. برنامج المجتمع في مونت كارلو الدولية يتناول القضايا الراهنة المتعلقة بالفرد والمجتمع. نفكر سويا ونجيب عن كل الأسئلة. نوتة أريبيا دوت كوم من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

0: نوتة قريبية.
1: يا اعند حلوي بالحي، انا اعند منك بشوي. يا اعند حلوي بالحي، انا اعند منك بشوي. قلت اللي جانن فيك

عند حلوي بالحي انا اعند منك بشوي يا عند حلوي بالحي انا اعند منك بشوي قلت لك جانن فيك تقلتي شو بعمل فيك يا بدن ما رح رضيكي.

بالحي انا اعاند منك بشوي يا اعاند حلوي بالحي انا اعاند منك بشوي قلت لك جانن فيكي تقلتي شو بعمل فيكي ابدا ما رح رضي

0: كار دنيا تصنوبر صرنا نتذكر دنيا تصنوبر شي زنب لوح زهر على وكتر وتكبر
1: طلت مختار طيب.

عنبر رشيها كوثر رشيها عنبر رشيها كوثر اصحى الفستان الشال الشعر الاشقر.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت قولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: يا كذابة.
0: وكمان هيك
2: عالطاير بفتح.

0: وكمان هي
1: امرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه.
2: نوتا اريبيا دوت كوم تستحق السمع. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة اريبيا دوت كوم تستحق السماع.

0: NotaArabia.com. Nota Arabia application. This is Vancouver Arabic Radio.
1: Nota Arabia. من فانكوفر إلى كل العالم. NotaArabia.com تستحق السماع.

بمشي شرق بتمشي غرب بمشي دغري بتمشي ورد بمشي شرق بتمشي غرب بمشي دغري بتمشي ورد قلبي من جورك مهموم شو بده يحمل القلب بدي اعرف حالي وين نايم على اي مخدي

ما عاد جسمه يحمل بلف عطيتيني واحد بالألف ما عاد جسمه يحمل بلف عطيتيني واحد بالألف ما بمشي خطوة لقدام لا ترديني عشر الخلف بدي أعرف حالي وين نايم على أي مخدة.

ولا بكرة ما عدت أحسب حساي يا باي. بغمض عين فتح عين بنسى حالي قاعد وين. بغمض عين فتح عين بنسى حالي قاعد وين. كيف بتنامي والمحبوب

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي وكمان هاي
2: في عند شي ما لقيته بكل الناس
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: بدك تاكل؟
2: لا.
1: بدك تشرب؟
2: لا.
1: طيب بتقوم وتنسهر؟
2: لا. لا.

0: تحكي لاختك وين ما كنت وين ما كنت.
1: ولقد فيطيب لي بأن فإن هذه الواقعة وقعت فهي إذن واقعية، وبالتالي فقد تم تلحين هذا اللحن بعد أن وقعت هذه الواقعة، وكان ذلك في العام 1975. حكمة. لذا أود لواقعيتها أن أغني مقطعا منها في الأول ومقطعا في الآخر. شكرا جدا جزيلا.

0: Modellen.
1: Okay, gehen wir mal mit das.
2: نوتة عربية

24 على 24 أحدث الأغاني وأجمل الأغاني، نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت.

0: This is Nota Arabia, Vancouver Arabic Radio from Vancouver, Canada.
1: نجمة جديدة. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: بعشق بعشق تفاصيلك، شو بدي أحكي تحكي لك.
0: وكمان هيك،
2: أو برجع على مثل الشاطر بإلا أنا الغلطان.
0: وكمان هيك،
1: ديري فيها فابور راح ترقدي البابور.
0: وكمان هيك.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا

0: حياتك.
1: نوتا، نوتا عربية.
2: شفت وسألت من وين حلوة مكحل العينين.
1: بنوتا عربية أغانينا هي.
2: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح.
1: وكمان هي.
3: هيا منديل كفاية.
4: هيا منديل كفاية.
3: من زحلي عارة شيا.
1: وكمان هي.
5: جواب تهدى تهدى هالحلوة مالك أدى. دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حادة.
1: نوتا عربية. نوتا عربية.
6: تحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هي وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: notaarabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

بنوتة عربية أغانينا هيك. كمان هيك.

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرح
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستهلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيني
0: وكمان هيك
5: قلي كيف حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
0: وكمان هيك
6: نسيتها قول انا نسيتها
7: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع

0: clap. Boom, de clap, de clap, boom, boom, clap.
1: لكل مستمعاتنا, ولكل مستمعينا, إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية. عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية, وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم, وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: نوتة، نوتة عربية. بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي؟
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: بعشق بعشق تفاصيلك شو بدي أحكي تأحكي لك
0: وكمان هيك
2: أو برجع على مثل الشاطر بإلا أنا الغلطان
0: وكمان هيك
3: ديري فيها فابور راح ترقدي البابور
0: وكمان هيك

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

0: كمان هي
1: فن التغافل نعمة من ألف الدفاتر والابتسامة تنسى أما النكد يا ساتر.
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: Nota Arabia, Nota Arabia.
1: نوتة عربية، نوتة عربية، نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت.

0: NotaArabia.com. Nota Arabia application. This is Vancouver Arabic Radio.
1: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
1: وكمان هاي
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس شهود
4: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: زقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ولا جاتك والدنيا لالو
0: وكمان هيك
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا مارق الطواحين
0: وكمان هيك
6: أهدك دك دك دك يا بابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

نوتة، نوتة عربية. لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا، ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا، ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطنينا يا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي،
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر،
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

وزعلان مزعوج وتعبان، خليك ببيتك خليك ببيتك أمان. ضجران وزعلان مزعوج وتعبان.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: قديش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
3: نوتة قريبية بتحكي لاختك وين ما كنت.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة أريبيا.
1: نوتة نوتة عربية.
0: ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خليها قلبي تجرى
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هابط ما حدا فاهم شو بيني
0: وكمان هيك
5: قالك في حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
0: وكمان هيك
3: نسيتها ولا انا نسيتها
6: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماح.

0: بنوت عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي وكمان هاي
2: في عند شي ملقيته بكل الناس
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: جنو بحداكي الليل والنجمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبك تجرح
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستهلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيلي
0: وكمان هيك

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت، قولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: يا كذابة،
0: وكمان هيك
2: عالطاير بفلوس.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

طفاه الدمع وتنهيد، كان حبك شمع في يوم عيد. وطفاه الدمع وتنهيد من يوم ما ايديك لمست ايدي، وكأنك

حبيبي يا ريت ابقى حبيبك واكون من بختك ونصيبك يا حبيبي يا ريت ابقى حبيبك.

تحرم لو غيرك قالها لي قلبي الحيران يا حبيبي وعنيا كمان يا حبيبي قلبي الحيران يا حبيبي.

نوتة أريبيا.com تستحق السماع.

0: نوتا أريبيا دوت كوم
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتا عربية من فانكوفر، نوتا مصرية من القاهرة، نوتا لبنانية من بيروت، نوتا مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: نوتا أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم. نوتا أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت. نوتا أريبيا دوت كوم. نوتا أريبيا بتحكي لأختك.